0: listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Arabic and English.
2: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة، مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي، بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: هل تعلمون أن حوالي 90% من دماغ الطفل ينمو قبل بلوغه سن الخامسة؟ تقدم برامج رياض الأطفال المجانية Free Kinder تعليما عالي الجودة لمدة عامين للأطفال بعمر 3 سنوات و4 سنوات قبل بدء مرحلة التعليم الابتدائي، وتوفر المال على الأسر. في روضة كيندر يتعلم الأطفال من خلال اللعب، وهذا يساعدهم على اكتساب مهارات اجتماعية وعاطفية ومعرفية مهمة وتكوين الصداقات. لمعرفة المزيد زوروا الموقع vic.gov.au/kinder.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: التالي هو باللغتين العربية والإنجليزية.

0: You're listening to the Arabic Family program on 3ZZZ 92.3 FM. You can tune in on Mondays from 2 p.m. and Tuesdays at 12 noon. Stay with us and thanks for your company.
1: أرحب بك صديقي المستمع إلى برنامج العائلة العربية الذي يذاع في مثل هذا الوقت من كل أسبوع أيام الاثنين من الساعة 2 إلى 4 بعد الظهر وأيام الثلاثاء من الساعة 12 ظهرا إلى 1. كما يمكنكم الاستماع إلينا خلال أيام الأسبوع على الموقع www.3zzz.com.au من إذاعة 3ZZZ 92.3 FM.

وجاءوا إلى يسوع، فنظروا المجنون الذي كان فيه اللاجئون جالسا ولابسا وعاقلا فخافوا. في الموقف ده كان في ناس كتير مختلفين قدام المسيح، والكتاب المقدس يقول إن كلهم خافوا، منهم اللي خاف من سلطان المسيح اللي ممكن يكشف الخطية اللي جواه، ومنهم اللي خاف من التأديب، منهم كمان اللي خاف إن حياته تتلخبط لما المسيح يدخل ويمتلك الأماكن المهمة فيها، في اللي خاف إن المسيح يحط إيده على جروح قديمة في حياته، وفي كمان اللي خاف إن المسيح يكشف تدينه الشكلي. الخوف دخل قلب الإنسان لما آدم انفصل عن الله بالخطية، واستمر وتورث لكل البشرية وبقى محور الحياة. الخوف دخل بالانفصال، وسر النصرة على الخوف هو الالتصاق بالله اللي احنا غصن فيه. القديس أغسطينوس لما اختبر سر النصرة على الخوف قال: لقد خلقت قلوبنا لك يا رب، وهي لن تطمئن إلى أن تستقر فيك.

الله بيسأل على لسان أرميا: ألعلي إله من قريب يقول الرب، ولست إلها من بعيد؟ إذا اختبأ إنسان في أماكن مستترة، أفما أراه أنا يقول الرب؟ أما أملأ أنا السماوات والأرض؟ قرب الله الشديد لينا معناه أنه بيحبنا، زي ما مكتوب في ملاخي: أحببتكم قال الرب. داود لما أدرك أن الله قريب قال له: من خلف ومن قدام حاصرتني وجعلت علي يدك، أين أذهب من روحك ومن وجهك أين أهرب؟ إن صعدت إلى السماوات فأنت هناك، وإن فرشت في الهوية فها أنت. ولما اختبر ده في طول حياته قال: كنت فتى وقد شخت، ولم أرى صديقا تخلي عنه، ولا ذرية له تلتمس خبزا. الله الذي يملأ كل مكان لا يرتاح إلا في قلب الإنسان، يرعاه، يضمه، يطمئنه، ينقيه ويجذبه إليه. فثق، الرب قريب.

رب النهاردة هيكلمنا في تأمل تحت عنوان إناء للكرامة. إناء للكرامة، إرادة الرب لكل واحد وواحدة فينا إن احنا نكون أواني للكرامة، بمعنى أواني الله يستخدمها كأواني مكرمة، من خلالها الله يجعلنا بركة لينا وبركة كمان للناس اللي حوالينا. علشان الإناء يكون نافع، وعلشان الإناء يكون مستخدم، وعشان الإناء يكون بركة، لازم يتوفر فيه 3 صفات. رقم 1، لازم يكون الإناء مرن. الإناء علشان يبقى إناء يكون في البداية عبارة عن عجينة، عبارة عن شوية طين أو صلصال. الصلصال والطين ده إن ما كانش مرن في إيد الفخاري، عمره ما هيكون فعلا إناء مستخدم. لازم نكون مرنين علشان خطة الله تتم من خلال حياتنا. لازم أخضع لصوت الرب، أخضع لتوبيخ الروح القدس. لو في أمور في حياتي مش عاجبة الرب، لو في حاجات في حياتي ربنا مش راضي عنها، لازم أكون مرن، أقول له خزف أنا بين يديك. وكل ما كنا أكثر خضوعا، كل ما ربنا استعدل مننا أكثر، وعرف يمسكنا بشكل أفضل، وعرف يستخدمنا أفضل وأفضل. فرقم 1، الخزف المرن، الخزف الخاضع، الإناء الذي يترك نفسه بالكامل بين إيدين الرب. رقم 2، النقاوة والنظافة. قال الكتاب إن طهر أحد نفسه من هذه يكون إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد، مستعدا لكل عمل صالح. الله بيدور على نقاوة الإناء. لو فينا حد عنده إناء مصنوع من الذهب الخالص لكن في حشرة جواه أو شوية تراب، مستحيل يستخدمه يشرب بيه. لكن لو في إناء من خزف أو من بلاستيك أو من أي مادة عادية بس نضيف، أكيد هنستخدمه. واحد قال الله لا يستخدم إناء جميلا ولكن يستخدم إناء نظيفا. كل ما تكون حياتي نقية، كل ما تكون حياتي مقدسة، كل ما استخدام الله يزيد ويزيد. لأنه الله مش بيفرق معاه كم الخدمة، لكن يفرق معاه الدافع للخدمة. لما أقوم بخدمة وعظ، خدمة تسبيح، خدمة زيارات، خدمة افتقاد، خدمة تشجيع، خدمة صلاة، خدمة تدبير، أيا كان الخدمة، أيا كان المسمى، ربنا بيفرق معاه نقاوة القلب. كل ما بيكون القلب ضاخر والقلب نقي والقلب مقدس، كل ما كان فيه بركة، كل ما كان فيه مسحة، كل ما كان فيه استخدام. آخر حاجة، لازم يكون الإناء متضع، الإناء متواضع. مش كل يوم شايف إن أنا أفضل من إخواتي، مش كل يوم شايف إني أفضل من فلان وفلان، ودايما عندي العين الناقدة. لما أسمع خدمة جميلة، لما أشوف حد كويس، لما أروح زيارة في بيت شخص معين، بلاش عيني تجيب كل ما هو سلبي وكأني أنا الأفضل وأنا الأحسن، ودايما بدور على سلبيات الآخرين. الشخص السلبي زي ما بينقد هو كمان بينتقد. لازم أكون متواضع من إيدين الرب ومشوفش نفسي. في كل مرة الله بيكرمني ماديا، في كل مرة الله بيباركني عائليا، في كل مرة الله بيباركني في شغلي، لازم أزداد التضاع ولا أزداد ارتفاع. لألا لما بنتكبر الله بيضغط علينا مرات كتير علشان ما ننساش أصلنا. والله بيضغط علينا عشان يفكر الإناء ده إنه أصلا كان عبارة عن شوية تراب وشوية طين. وكلما ازددنا اتضاعا كلما ازددنا ارتفاعا، ده مبدأ الكتاب. من يتضع يرتفع، واللي بيرفع نفسه بيتضع. خليني أسيب معانا أبيات شعرية جميلة أنا بحبها بتحكي عن الإناء. العنوان بتاع القصيدة أو الأبيات الزجلية بيقول أيها الإناء لا تنسى أصلك. بتقول الأبيات الشعرية الكلام اللي جاي: نزل الفنان إلى الفخاري، اشترى منه أحقر الأواني، ثم أحبه، احتضنه، عاد به إلى بيته، دخل به إلى حجرته وطال الغياب. وبعد أن طال الغياب والزمان، خرج الفنان بتحفة تخلب الألباب، نقوشها عليها بارزة زاهية، ألوانها البديعة جذابة صافية، الأضواء منها ترتد باهية.
زين بها بيته، استعرض فيها فنه، أظهر فيها مجده، ثم جاء أحباءه ليروه، أي يروا الإناء، رأوها فمدحوه، عظموه، مجدوه، وفجأة تراقص الإناء تحت الأنوار، صنع بريقا يخطف الأبصار، شدى بلحن يجذب الأنظار، انبهر الحاضرون وانسحبوا من حول الفنان، تركوه وحيدا في أحد الأركان، والتفوا حول الإناء ليسألوه، وملأ شدقيه مبتسما ناقشوا، سألوه عن اسمه فقال أنا الإناء الثمين، وعن ألوانه فقال هي من نبعي الدفين، وعن نقوشه فقال هي حصاد السنين. همس الفنان بصوت حزين، لقد نسي الخزف، لقد نسي الإناء إنه من طين، لابد إذن من البرهان المبين. فاقترب منه بقلب كسير، ضغط عليه برفق ولين، تحطم الإناء في ثوان، شظياه ملأت المكان، فصرخ الإناء بين الحاضرين، آه لقد نسيت أنا من طين. يا أحبائي ليعطنا الرب نعمة لنعلم أننا أواني في يد هذا الفخار العظيم، نسلك كأواني مقدسة للكرامة، والرب معكم.

أنا فخور جدا بإلهي، إله المستحيلات، لأنه يقدر يغير القوانين الشرعية لصالح ولاده. لما غير الملك كلامه في أيام إستير ومردخاي ضد هامان الشرير، وقدر كمان يغير القوانين الطبيعية لأتون النار عشان ما تحرقش الفتية التلاتة ولا ملابسهم، لكن يتحرق الجنود اللي رموهم في النار والفتية يتمشوا وسط الأتون. يغير الطبائع الحيوانية، أسود جوعانة ما تقدرش تاكل دانيال لكن تاكل اللي افتروا عليه. يغير الحواجز المادية، بحر يقف قدام شعبه يشقه ويصنع منه طريق، وفرعون يغرق في نفس المكان. إلهي تخصص مستحيلات، عشان كده لما تقف قدامك أي تحديات انظر إلى إلهك وانظر إلى إمكانياته. في غلاء يقدر يطعمك في البرية، عندك أمراض هو الطبيب الشافي، بتعيش في وحدة هو الأب والأم والزوج والصديق الألزق من الأخ، تتعرض لفشل هو إله النجاح، أسرتك تفككت واتدمرت هو بيصلح اللي اتدمر بل يخلق من جديد. مقيد بالإدمان والجنس، اوعى تقول مفيش فايدة، لكن افتكر مين اللي غير السامرية والمجدلية. أقول لك المسيح هو الحل، المسيح هو الحل لكل مشاكلك، هو اللي يفتح ولا أحد يغلق، ويغلق ولا أحد يفتح. ويقول كراعي بكل حب، وأما أنتم فحتى شعور رؤوسكم جميعها محصاة، فلا تخافوا، أنتم أفضل من عصافير كثيرة. شعر راسك هو عدو ومهتم به، ولا يمكن تسقط شعرة بدون إذنه، فكم وكم أنت، أنت مشغولية ربنا. عشان كده إله دانيال ورب داود هو نفسه إلهي وملكي، أنا بفتكر بيه وأقول بأعلى صوتي أقدر أقول له إلهي وأبويا وحبيبي.

0: أهلا بك عزيزي المستمع في حلقة جديدة من تأملات للحياة، وموضوع اليوم هو السلوك الإيجابي.
1: هاني، كويس انك جيت في الميعاد، كنت خايفة جدا تتأخر. ها، في جديد؟
2: أبدا، جبت الجرايد وبصيت على الوظائف الخالية وبعدين نمت شوية وديني جيت لك في الميعاد.
1: يا هاني، نمت ازاي؟ يعني ما عملتش اي اتصالات؟
2: اهو كسلت. شوفي انت الجرايد واتصليلي.
1: هو انا اللي هشتغل ولا انت يا هاني؟
2: يا ستي بس ما تتنرفزيش، هدي اعصابك، احنا خلاص وصلنا البيت وبعدين نكمل كلامنا فوق.
1: هاني، مش ممكن السلبية اللي انت فيها دي. طب ومقابلة بكرة هتروحها ولا هتعتذر زي اللي قبلها؟
2: تفتكر يعني الوظيفة دي محتاجاني أنا بالذات؟ أكيد في 1001 متقدمين لنفس الوظيفة، ويعني مفيش حد أحسن مني، أكيد في.
1: يا هاني، لو كل واحد بيفكر بالمبدأ ده يبقى كل الناس هتقعد في بيوتها ومفيش حد هيشتغل.
2: طب أنا جعان قوي قوي دلوقتي، ممكن أكل؟
1: الأكل في التلاجة، يا ريت تسخنه على ما غير هدومي.
2: لا أنا مكسل أسخن الأكل، أنت غيري هدومك وبعدين سخنيه. أمال، أنت هتروحي دايرة الانتخابات النهاردة علشان تدي صوتك ولا لأ؟
1: طبعا، ومعاك. ولا في عندك جديد؟
2: أنا ماليش مزاج.
1: بتقول إيه؟ مالكش مزاج؟ ده واجب وحق من حقوقك تختار الأشخاص المناسبة.
2: يعني صوت أنا اللي هيغير الدنيا يا ستي؟
1: ما هو لو كل واحد هيقول إن صوته مش مهم، مين اللي هيختار؟ وبعدين نقعد نشتكي ونقول ده عجبنا وده مش عجبنا.
2: أمل، أنا شايفك زعلانة، بس صدقيني أنا كده ومش قاصد أزعلك.
1: هاني، أنت بالسلبية دي مش بتظلم نفسك بس، لأ ده أنت بتظلمني أنا والأولاد. قد إيه حقوق مننا راحت بسبب السلبية اللي أنت فيها؟
2: ما تكمليش، خلاص أنا حفظت. المجتمع اللي بنعيش فيه كل السلبيات اللي فيه دي بسببي وبسبب الناس اللي زيي.
1: أنا مش عاوزك تحفظهم، أنا عاوزك تتحرك، ترفض السلبية اللي جواك.
2: صعب، صعب قوي، بتطلب مني أغير 30 سنة وده عمري. أنا تربيت كده، أهلي، المجتمع، كل الظروف زرعت جوايا السلبية، عشان كده بقولك صعب. صعب يا أمال.
1: مفيش حاجة اسمها صعب، كل حاجة وليها حل.
0: فقد تعلمنا جميعا من علم النفس والسلوكيات الإنسانية أن المجتمع له هذه القدرة العظيمة في التأثير على الفرد، ولأن المجتمع ذاته ما هو إلا مجموعة من الأفراد، فإن الفرد أيضا يؤثر في مجتمعه بشكل أو بآخر، ومع اختلاف قوة تأثير كل منهما على الآخر، إلا أن الحقيقة المؤكدة هي أن إيجابية أو سلبية المجتمع ما هي إلا انعكاس لملامح أفراده عليه. فإذا كان هناك مجتمع إيجابي فهذا يعني أن النسبة الغالبة من أفراده تتسم بالإيجابية، وإذا كان هناك مجتمع سلبي فهذا يشير إلى صفات النسبة الغالبة من أفراده. عزيزي المستمع، بلا شك أن لكل منا دوره الخاص في تشكيل ملامح المجتمع الذي ينتمي إليه، فترى ما هو هذا الدور وما هي ملامحه؟ إن الإنسان الإيجابي هو هذا الذي يشعر أن له دورا للبنيان في مجتمعه الذي يعيش فيه، تكون كلماته معبرة عن الأمل الذي يملأ أعماقه وعن الرجاء الدائم في رؤيته للأمور. أما على الوجه الآخر فنجد في السلبية ضعف وعدم إيمان بالقدرة على البنيان، بل نجد اليأس الذي يعكر الأعماق من الداخل ويرى أن كل أمر هو صعب ولا طريق له. كان هناك شخصان طلب كل منهما كوبا من الماء، فلما أمسك كل منهما بكوبه وكان مقدار الماء بكل من الكوبين حتى منتصفه، فنظر الأول إلى كوبه بعدم رضا وقناعة قائلا: ما هذا الكوب الذي نصفه

خال من الماء، ولكن الشخص الآخر أمسك كوبه مبتهجا قائلا: يا له من كوب نصفه مليء بالماء. لقد عبر كل منهما عنا بأعماقه، فعبر الأول برؤيته السلبية للأمور عن النصف الخال من الماء، أما الشخص الآخر فبرؤيته الإيجابية للأمور سعد بحاله. لقد تناول الاثنان نفس القيمة ونفس المقدار، لكن بلا شك كان ما بداخل كل منهما يختلف عن الآخر تماما. حقا، فكما يتناقض الأمل مع اليأس والقوة مع الضعف، هكذا تتناقض الإيجابية مع اليأس والضعف، وتتناقض السلبية مع الأمل والقوة. فهل نحن نؤثر حقا في سلبية الآخرين، أم أننا نكتسبها منهم لتتحول حياتنا إلى الوجه الآخر؟ عزيزي المستمع، إنه هكذا، كما يزرع الزارع حبة صغيرة في الأرض لتنبت فيما بعد شجرة مثمرة، هكذا يكون لفعل كلماتك وتصرفاتك الإيجابية في نتاج ثمرات مجتمعك. ولكي نستطيع أن نفعل ذلك، لابد أن نحيا المسيح الذي به نستطيع كل شيء. فتمسك به، تمسك بذاك الذي كان يقول يصنع خيرا، واجعل قلبك مسكنا له، فهو وحده القادر على تغيير هذا المسكن من كل ما فيه من سلبيات وحطام، ليحوله إلى مسكن آخر هدفه الإيجابية والبنياني.

وإذ نقترب من نهاية برنامج اليوم، أرجو أن نلتقي بكم الأسبوع القادم بإذن الرب. وإن أردتم يمكنكم الاتصال بنا على هاتف الاستوديو رقم 9415-1923 أو رقم 0405-811-140. كما يمكنكم زيارة الفيسبوك بيج 3ZZZ92.3FM Arabic Family Program The Good News. ويسعدنا أن نعرف تعليقاتكم. وإلى اللقاء والرب معكم.

0: E noi sfumiamo con molta dolcezza Maria Pellicano su questa bellissima canzone. Per darvi...
1: Ancora mancano un po' di...
0: Mancano 20 secondi, quindi noi vi salutiamo.
1: Dobbiamo salutare, sì.
0: Siamo giunti alla fine, vi ringraziamo per l'ascolto, speriamo di avervi informato, divertito e intrattenuto.
1: È intrattenuto, sì. Grazie, sai, e ci risentiamo tra due settimane.
0: Tra 15 giorni.
1: 15 giorni.
0: Grazie,
1: sì.
0: A tutti. Broadcasting in your language.
2: The following is the Egyptian program.
3: يؤدي التدخين إلى ترسب الجزيئات السامة الناتجة عن السجائر في الرئتين مباشرة مما يسبب أضرارا جسيمة. يمكن أن يؤدي الضرر الذي يسببه التدخين للرئتين إلى أمراض في الجهاز التنفسي بما في ذلك الانتفاخ الرئوي والتهاب الشعب الهوائية المزمن وسرطان الرئة. حتى التدخين مرة واحدة في اليوم يمكن أن يكون له عواقب وخيمة. كل سيجارة تسبب لك ضررا. طلع على المزيد على الموقع quid.org.au/arabic.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
6: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
8: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
4: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
9: البرنامج القادم البرنامج المصري.
10: Triple Z 92.3 FM.
11: على موجة 92.3 FM.

0: حلو صباح يا حلو فل يا حلو صباح نهارنا فل يا حلو صباح يا حلو فل يا حلو صباح نهارنا فل
1: مساء الخير عزيزي المستمع وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3ZZZ والبرنامج المصري بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع.

بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2 ل3 بعد الظهر، يوم الأربعاء من 4 ل5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9 ل10 بالليل.

0: نقول
1: يا حلو صبح معكم في هذا اللقاء كورين إشكان، وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معانا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع أولى فقرات اللقاء ومواقف. امدح الناس علنا واشتمهم سرا. أسوأ ما في الدنيا حكومة ضعيفة. ليس للمشاكل عمر افتراضي. اسمع بسرعة وتكلم ببطء. حرية الصحافة ليست هدفاً، الهدف هو حرية المجتمع. الذي معي ملكي والذي معك قابل للتفاوض. إذا لم تستطع أن تصيد نسراً فاكتفي بعصفور. إذا دخلت يجب أن تتأكد أنك تستطيع أن تخرج.

92.3 FM البرنامج المصري. اسأل طبيبك، بكل مشكلة ولها حل. ذكر تقرير نشره الموقع الهندي بولد سكاي عددا من الاستخدامات لكرة التنس في علاج بعض الألام الناتجة عن المشاكل الصحية، منها الظهر والرقبة، فإنها تساعد على الاسترخاء وتمدد العضلات. وكما جاء في التقرير، فمن الاستخدامات العلاجية لكرة التنس الآتي. إيه هو؟ ألم في الظهر. فإذا كان ألم الظهر ناتجا عن وضع نوم غير صحيح أو ارتداء الكعب العالي، فقد تحتاج إلى وضع اثنين من كرات التنس تحت ظهرك، ويتم تحريك الكرة لأعلى ولأسفل، واستمر لمدة 5 دقائق في التدليك حتى تشعر بتحسن. ألم الرقبة يمكن علاجها عن طريق وضعها أسفل الرقبة وتحريك رأسك في عدة اتجاهات برفق لمدة 3 دقائق، فإنها تساعد على تخفيف الألم. ألم الكتف يتم وضع 2 من كرة التنس تحت الكتفين وتحريكهما لأعلى ولأسفل. ألم الوركين الذي يعاني منه الأشخاص الذين يجلسون لساعات طويلة، من الممكن وضع الكرة تحت الوركين ولفها في حركات دائرية لمدة 3 دقائق. ألم الصدر الناتج عن بعض أنشطة الحياة اليومية التي تؤدي إلى تصلب أو ضيق في الصدر، من الممكن علاج هذه المشكلة بوضع كرة التنس بينك وبين أحد الحوائط، ويتم تحريكها لمدة 2 دقيقة باستخدام عضلات الصدر. ألم اليد إذا كانت يديك بها ألم ناتج عن الكتابة، فمن الممكن وضع الكرة على طاولة وقم بتحريك يدك عليها لمدة 2 دقيقة. يا سلام، جرب، مش هتخسر حاجة، واشتري كام كرة تنس كده و...

92.3 FM البرنامج المصري. طرق لصحة أفضل. أقل قهوة أكثر ماء، أقل سكر أكثر فاكهة، أقل جلوس أكثر مشي، أقل قلق أكثر نوم، أقل ملح أكثر بهارات، أقل أكل أكثر مضغ، أقل عصبية أكثر ضحك، أقل كلام أكثر أفعال، أقل كره أكثر حب.

92.3 FM البرنامج المصري، وما زلنا عزيزي المستمع نواصل فقرات البرنامج المصري، فاستمتع بكل فقرة.

في الحياة يوجد ثلاث أشياء ليس لها رجعة: الكلمات والأوقات والفرص الضائعة. في الحياة يوجد ثلاث فرص يمكن أن تهدمك: الأكاذيب والاعتزاز بالنفس والغيرة. في الحياة يوجد ثلاث فرص يجب أن لا تضيعها: الصبر والأمل والصدق. في الحياة يوجد ثلاث أشياء لها قيمة كبيرة: العائلة، الحب والصداقة.

92.3 FM البرنامج المصري. معلومة بتقول اختلس النظر سريعا لدولاب ملابس أي فتاة وستجد ما تبحث عنه طويلا داخل أعماق شخصيتها التي قد تربكك تفاصيلها، ولكن الإجابات واضحة أمامك من واقع اختيارها لأشكال الأحذية. فربما لا يعلم أحد أن اختيارات الفتاة للأحذية تعبر عن شخصيتها وتعطي الأجوبة المطلوبة على سؤال هي البنات عايزة إيه. فعلى سبيل المثال يمكنك تحديد شخصية الفتاة التي تمتلئ دولابها ملابسها بالأحذية المسطحة السريعة التي لا تتطلب الكثير من الضجة ولا تحتاج لارتداء ملابس معينة، فهي قطعا وبدون الحاجة لاستشارة خبير. بسيطة، ذكية، واثقة من نفسها ومن مظهرها، ولا تتكد على غالبا عناء اختيار ملابس باهظة الثمن للظهور أنيقة. أما عن باقي الشخصيات فيمكنك معرفتها من أنواع الأحذية المختلفة التي عرضها موقع شينوز لشخصية كل فتاة من شكل جزمتها. غريبة.

92.3 FM البرنامج المصري. أعتقد كلنا بنحب الهامبرجر. الهامبرجر من الأطعمة الشهية واللذيذة التي يحبها الأطفال والكبار على حد سواء، ولكن تخاف بعض الأمهات من شرائه جاهزا لأنه قد يحتوي على مكونات غير صحية أو فاسدة، خاصة بعد إغلاق 3 مصانع شهيرة لإنتاج البرجر واللانشون لخطورتها على الصحة العامة. لذا يقدم الشيف عمل البرجر في البيت ومقادير البرجر: نص كيلو لحمة مفروم، بصلة، ثوم، ربع كيلو بقسماط ناعم، معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة فلفل أسود، بيضة. وطريقة عمل البرجر إزاي؟ قومي بوضع اللحمة المفرومة والبصلة في المكان اللي هتعملي فيه في الصحن أو في وفرميهم جيدا حتى تمام الامتزاج. قومي بوضع البقسماط فيها والملح والفلفل ونخلطهم جيدا. أضيفي البيضة ونعجن الخليط مرة أخرى حتى تختفي البيضة تماما. أخرج العجينة من المكان ده وغطيه بكيس من البلاستيك وضعيه في التلاجة لمدة 3 ساعات. بعد كده نخرجه ونفرده ونقطعه بالحجم الذي نريده. يمكن استخدام البرجر فورا أو احفظيه عن طريق وضعه في ورق بلاستيك بين كل واحدة والأخرى، ويمكن استبدال مقدار اللحم بالفراخ في حالة الرغبة في برجر فراخ بدلا من اللحم. جميل.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع قصة العدد بعنوان المجتهد ومديره. كان هناك عامل يدعى أحمد يعمل بجد بجد في مصنعه، ولكن مديره لم يكن يقدره. رغم كل الجهود التي كان يبذلها أحمد لم يحصل على أي تقدير أو اعتراف. يوما ما حصل أحمد على فرصة عمل أفضل في مكان آخر. عندها أدرك المدير قيمة هذا العامل المخلص. عزيزي المستمع، هذه القصة بتعلمنا أهمية تقدير جهود الآخرين وعدم الاستخفاف بأعمالهم، لأن التقدير والتحفيز يعززان الإنتاجية والولاء.

حاسب على مهلك على مهلك حاسب على مهلك وحدي وحدي على مهلك حاسب على مهلك على مهلك حاسب على مهلك وحدي.

0: مش صحيح.
1: خايفة من ايه؟
0: ما عرفاش.
1: محتارة ليه؟
0: ما عرفاش.
1: انت مش مصدقاني؟ طب والله العظيم، ثلاثة بالله العظيم
0: على مهلك.

0: خزيانة مار فاشلي.
1: خزيانة من ايه؟
0: مار فاشلي.
1: محتارة ليه؟
0: مار فاشلي.
1: يا نهار اسود عليا وعلى اللي حيجرالي. طب والله العظيم تلاتة بالله العظيم،
0: على مهلك حاسب، على مهلك على مهلك حاسب، على مهلك وحدك وحدك علشان النار اللي في قلبك تفضل كايد، وحدك وحدك تفضل كايد، وحدك وحدك.

92.3 FM البرنامج المصري. من أجمل ما قرأت: ابتسم فالابتسامة الجميلة تمنحك الأمل، ابتسم ودعها تأتي كما كتبها الله لك. لا تشغل بالك بأشياء لن تستفيد منها شيء غير إنها تفسد عليك متعة الحياة، ولا تنتظر السعادة حتى تبتسم، بل ابتسم حتى تكون سعيدا، وعود نفسك على الأمل حتى تلقاه، وعلى الفرح حتى تعيشه، وكن شاكرا لما لديك ليأتيك أكثر مما تتخيل، وعلم أن الحزن لا يجدد قديما ولا يعيد ماضيا ولا يرد غائبا، وتأكد لا يوجد أحد خالي البال، لذا أرح قلبك واتركها على الله.

92.3 FM البرنامج المصري. ومع حكمة اليوم بتقول لك اقطع علاقتك مع كل من يكذب عليك أو يسخر منك أو يستغلك أو يقلل من احترامك. أكرر، أي شخص. الصحة النفسية لا تبنى مع من يهدمك، والحدود الواضحة ليست قسوة بل احترام للذات. وحكمة تانية بتقول ما أتفه الدنيا إذا كانت القلوب تنقلب في غمضة عين. لا تؤذي قلبا رق لك يوما، فلحظات الود لها عليك ألف حق وحق.

عزيزي المستمع، أحب أقول لك حاجة عشان أفكرك بيها. إحنا قلناها قبل كده، من حق كل واحد عنده عربية 20% ريبيت ترجع له من الريجستريشن. فأنت بس ادخل أونلاين واكتب سيرفيس فيكتوريا وهتجيلك أبليكيشن، املاها وابعتها أونلاين، هيجيلك 20% off. طبعا البنشن هيجيلهم أقل شوية من المش بنشن. اعملها وحتدعي لنا.

وبهذه الأغنية عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. Thanks for your company. Stay safe. Keep listening and keep always, always smiling. From Corinne, have a lovely, lovely afternoon. And وبرنامجنا القادم إن شاء الله يكون بكرة من الساعة 4 إلى 5 بعد الظهر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورتقنا باي سينا مش هذا الخبر الطيب ورسلام السينا يا بورد اخوي تيتين بوزا اخو تريتو بزيد حراري اي تبع محريرا زحتنا كود كبت شيشتي اف ام داندي بي استراليا باد ملبن مقالبي انتا كل سلاسة سلات بعلي شيش سابق الى وحر الساعة ملبن ساعة كود بدو فلاي بيسراج دخوزان زخان ساعة تبزيد ويب سايت بيم www.3tbz.com.au بي تابعو متين او داونلود مشام اتفرقات
1: أرتن نابيسنا هوجي من ناجح مطر علي تخش ساخايت تلتسم هلك إزنام زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تارقك بحق زحتين حرات أحد حمستي أحد زحتين كوشيشتين تار يتي تنو بيزان خسري تريبل زاد حراري أي تبان تا أي رأي خوليم لاي بزكي كالنيو تلتسم هلك إزنابي مدول ما أي رأي خوم مستد فرقاخو إننا جمت كبالي بورين تنا
0: Also zum Kurrenten und sagst du ihm, HARA3GPZ@hotmail.com Matra, it for a call. خاجو تسمى تشلم راجو نتواكريما نسور خزانات
1: انا عبد الرحمن ابو بكر وا
0: محمد جميل
1: يتي تنو بزال خسري تربل زيت حراريه طبانتا
0: خزيت لمدا كوتا
1: برنامج زناوني غلازنا ز الله قولي قران بنتا مسبه نسمع وين التينب

فيه أحسن إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وكونوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بحرزم حوج درس زني الله بايقرا هجرة وتيوكزال خنال رسول الله صلاة وسلامة ينبر بيوة مكة بزت ولدما الله أمر ليمتنا دابي إلى ومدينة هجرة زوتو خاتم الأنبياء انتيو وحي مي ورد بيوم الله زكنا يوما حياة سيوي سالوم ورسو سنم وعبادة زلاش رسول انتيو شريعة وزرزرتي بايوك أمام الله بأمون النار زكارو أنبياج كتزو كفر بي زكادر دي الحوا تيد دي الحما قدرة وتدكيب تزات بيم قويت زكاي رحي آخر نبي انتيو حلن ينات سيوليم قومي آي سيودبي صادق الأمين بزتاوكو محمد الأمين انتيو سنمو عبادة ياش وزناراش بمروحك بيم أبزحجرة حراء يلوزال قبب محربي الله وعبادة ياش وزنار رسول انتيو أربين أمت سيوبي وحي زورد بيوسا الله للوخنات سيوبيم كلاحوت سيو السيمو اندو شاش بميقل زمن بيو إناي خديجة زخانو سا أبو شاش بيم سيدنا أبي بكر النارو أزوكو تويجاش بيم سيدنا علي بن أبي طالب زخانو سا جزء أجبيم زيد بن حارث النارو الله بزلمن قومي أجديم كل حارو أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا يليو النارو بالوتسوم وسؤاتو تسلت أخوة الله زلتا وحق بعبادة ياشو زال إيلم بلو بايتبه كرحوازوا داي حوازاتهم كناوت أوغا ويليت أكتا يكلحوا ليو النارو الله كناوت وزال خشليو لمكناتيم الكريوة حكومة كيبل زبل كريشات رسول الله صحابتاج بأزاء يبورد بيو النارو زبورد بيو فتنة بفرجتي رخب كتا صحابتاج إلى وحبش باد بقيليتو رسول الله يمريو سوت أستر أسوء خنزال كيس ميقل وقت لكم حبش باد بقى مليت زيو إسلام تاريخ بيم زي ترساء كطبتي وتريخبا ما بين زيو بيم عثمان بن عفان وجعفر بن أبي طالب ترخب بحل وقت زو بحبشة بعد أمير زنارو أصحمة النجاشيم بكزي واتاج وأور بتكيبليو حيات أور صحابتاج بحمت راو الله سبب آش ليوما النجاشيم كلا حوتو متكيبل بي الله ورسول بأمنو رسول الله مكة بأسر أمت جمي كلا حوت موني بي عبادة ياشو لحق يخل لازال أحتي الله لزتانته متليمت بيم كم إحر ألايوم يكوت بيسالو زو إزيرزيو أبو طالب وام إناي خديجة التدنيتو مت بمتلاي زيو بي رسول الله بأوركو تكفتي أتريخب بيو زكال حبو حق زتدينو إزيرزيو أبو طالب أي تكيبلو ما إيمان أي نبرا يومام رسولو أوركو تيودو زنارة لبايتي قريشات بيبوردي بيو زنارة أزاو يتخاطر ليو النارو أحد أنبياج بيمزل بورد بيو بلاوا مصيبة نبي زيني ببورد بيو أزو بيزوم صبر بشلم زايو كل تورما وزن زكح النارو مكة قريشات وا على يجسوم باباي سياش وزنار حالته متكافت لي حج وقت به مكة كل حارو كعبة وزيارة ياشو النارو مدينة بزديجو أو سوا خزرج يلي وزنارو قبيلات وزري يوسام سنم عبادة مونيا حقدما أحتي الله بيام نكتا رسول الله كلا حوت سوى السيمو النارو حيات قبيلات ما بين بيم سدست زيو آخر زد قفرو نبينا السيو صفاتان سيو بآق ومام أمانو بيو كوتان عمد حج موشة لزديجو أو سوا خزرج قبيلاتهم كلا حوتو مسمع بي حق زي تدينو متقابل بي قلب زيو بإيمان زي الزراع بياج أوركت بزحو حياتو قرآن متلي مدلي مصعب بن عمير وام ابن أم مكتومو مدينة كفونج رسول الله قفرو يو يي أي نبي يثرب بايتيم مدينة بإسلامنا التسراجة أزو بحر جماعة جماعة بإصحابتاتو كم مدينة بقى يوجو رسول الله إيمريو مدينة بكناوت أوغا مستراج أزوا صحابتات بسحة بهجرة موتازيو زقارد ومكة مشركات رسول مليتو تخونالو بايتبه أبا جهل بزتاوكا سمزو موخ عمر بن هشام زايو إيكادنت به رسول مقدلي حرقوا مرقياشو اسم البلاد كبيلات سيف زيو أحد التاي برسول بممزز لطبايت بي رسول زي نقار إيكد بتسامته استواكاتي ويوكي خالق أحد شئيم زي تشيمك باما قلبي بزكاتر ووم يوكزل
سيدنا جبريل قربو وحي آرد بيو يبيم زاقبو مشركات مكر زيو بيكير حيومام نجات يوش زالونا توينتا أزوكتم ألاي سايني هبو زنارة تاي بزيني أما هجر مليت عليهم إذن زرخبونتو سيدنا جبريل التيوكيو رسول زنيام يي إمران ومتكابل بيم سيدنا علي للوخ غفر بيو أزيو ده بزنارة أمانة وآوزو ليرقبقما من يتسي وسام يلبسي زنار توريك إراز ويلبسما رسول الله يئبو زنارة تاي بينيئو سيدنا علي للتيوكيو آخر بيم رسول حلاك موشا لغارزوه قد بزيستكاك وقريشاته قد ويلتزالو سورة ياسين بي ياسين والقرآن الحكيم تلزات آية بي إلاوة فأغشيناهم فهم لا يبصرون يلزال التاوي كرزالو إجزيو بزيلحد حفش أفرو تحكلاش بيو وروس وروسيو بميسب بي حلاك ياشيو لزديجو مشركاته قدو حلف بايو إيكد زيو حلف زايو سام رسول الله ورسو الرئيوم يم رسول الله لذت رخب ليه معجزات ما بين بحد زونتا النور بمر فراكوتو الله الخلق بيقرا ذت رئنت ليم حجانتا آخر بيم رسول الله صلاة وسلامة بربيو تستور ميمدلي سيدنا أبي بكر دحارو سيدنا أبي بكر حجر موطو دل صوت بينقور زنار لبايتي رسول بحر فيك يخنو واتحيبريو يا أينبي سيدنا أبي بكر بح أورتي سفر زيو مي قلبي ثوري لوزال قبدوك بايو قبزو بيم شنش تايام كاسي نبروما حرتان أيام بي كم يثرب بايتيم مدينة كفون مليطة لي سفر زيو اي قلو رسول وان سيدنا أبي بكر بقى موتا زيو زي سماو رسول دد زيو زنار بيو أو سوا خزرج قبيلاج ويجوا قديرزو أبو شواي دويسوم وقى موتا بي مديجة زيو دل صوت بين قريو النارو خلق جمي بزيتونيو محمد الأمين مدينة زيبو سام طلع البدر علينا تلزاتو مزي كربي أوركو تستي بتكيبليو يثرب أمنت مدينة زيبو أوم سنين أيام ربيع الأول وحربي ضحى وقت بين نار إن تاريخ محيلك زينيلي أساس زخانيوم رسول الله حجر زيوت بوامت محرم وحربي النار رسول زيني كم مدينة بكا اسوت بحرم فراكوت زالة جمي بيم مدينة كفون هجرة يوجو فرد خان بيو يي أي نبي مسلمات تاخزي ومدينة بمسامت بي سوت أمت بحر لمكة ومفتح موني لقوي توافق أيو مكة بيلا ومدينة بكا زليتاتو مهاجرات بايت بيزي طرحو يسام مدينة وسواتو دين الإسلام وزنسارو لبايتي أنصارات بايت بيطرحو يو أزوكتم يثرب بايت بتتاوك زنار تبادوم مدينة المنورة بايت بي رسول الله طرحي أنصارات مهاجرات وكفد قلبي بمدكيبل زيو بي أبوا إحنا تدد زيوم آرؤيو ينبربو زنار غار زيوم كفتو ليوم مخشى زيو بيم أفارحو يو زت ولد وباد ومحدق ما بكن يند زيوت وباد بمسفر بي باد زوس وبحمة واحب بي ينبربو وا دين زنياو ينيرو بودان دليم أساس كبرو السرتان أمت هجري أبي رسول الله حج موشلم قوي توافق أيو حج زيوم آشما سوت أستر أيام بحرم دنيتو تلايو أربين أمت زيو بي وحي إسورد بي وبحر أستر أمت مكة بي أستر آوش إشتامت مدينة بي دمم بي كويا وش إشتامت الدنيا وآخرة فايدة زال بي قوتو أتليمدو السرتان أمت هجري أبي ستين آوش إشتامت زيو بي سنين أيام ربيع الأول وحر بي ضحى وقت بإتا دنيتو تلايما مدينة بتكبرو حوج هجرة درس زيني بزقيني وفادات ما بين بي الله بثواب زو مرخبت ليلو زال زيت ولد بووا زليك وبوباد ومحدق الزوكت أحلوا زيقزاو محدقم زاكو متيوك لي علمي والسراج لي أوروا زيت ودد مخنزو نقبحنا الزوكت رسول بك موتع زيوم مشركات وفرت بزلتانت دنيت بزيتوني راحة ومرخب ليم زلتانت عزوك السوم دعوة بكم إحر بايت ليم زلتانت ما الله أمر ليمتنا دأما أمر يؤتايم بورد لزيتانت هوني لم دبحنا آخر بيم رسول زين يزيدي جبو أمنتي بي الله يثبتنا رسول وا صحابتات سبر زيوم الله يوافقنا بايت بي يدي سلاسة محريرة زين يبني تراي كيسي الله لأمان بايت بي الديبت لا يخوخ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أوركوز ديت ودت خماه ديت قدرقو حرر أبادر ميديا سيرفيس تتنا باشينيا يي حرر أبادر ميديا سيرفيس وين اف ام وا 3 تلبر زد بحمد كحل بي سات تي بي اها قشفين دوك ناش لخزانة برنامج زنانتا متك ايدن بيم سات تي زوليت ابزشن لخو خبرات فون مسابي زونا غاز حرر أبادر منظمة حرر بيرا فابريكا ما بين بهيت محرزال فردقار فلمة سلطان دوان بلمة تميحرا دبايا ما بين تحلنا
1: حرر أبادر منظمة حرر بيرا ورشا مقاد ما بين به سوم سوروا لوغو نيوتي جابي كلتي ميحرا يترخبزال حكمي قر بلمة سلطان قرليه بلمة نيوتي أميحرا ساني كوت موي كوت الفاواس راسود ميلاد بلمة زو أغوز حرر أبادر منظمة تقديم أقرب مدينارا مدغوستي مفويا به حبر لعيبي حكمي قرزم مبينتي مستليه بلما زانيانت اتاوكال يبكت اغوز حرر أبادر منظمة اغوز تيزو مفويبي حبري اقرباما زينارة زخانسا تغوز حرر بيرا ورشا مقادم زكاربي مدغوز تي مفويا لعيبي كتوب بي جواب زو وقت تيزو بي مقرب زو اتكيتابال حكمي قرزم حاجة زو كنيتوا بيتو مبيجبي زي مفويا زيقالو جوابو مبي حسبي ساني كوت موي كوت الفاواس راسوت ميلاد حرر أبادر منظمة زكاربي مدغوز تي مفويا حبريو ودوك مونيبي مبينتي ستابيو يي أساس بيم حرر أبادر منظمة يبكت حرر بير ورشا زي ستيو جواب لاي بيم جواب زو يسابتي كوت ساني زهتين موي كوت الفاواس راسوت ميلاد جرجبتي بلما تساتيو يبكت حرر أبادر منظمة ولا باك ديوان زو يييك دزالو حكاماتي لاي بي زي غالزا لاي نوتو كتوب بي مغلط بي حكام يتناوت لاي كتوم ينكايو كاماتي لي زتي وكو نتوم يتكتبال
0: حراري حسني متحدة درتي حرقي قرمح زيت لايو مرتياش حلوفانيو زرزرتي زو يتخي تلزال كل بيكر بلخوحول
1: زي حراري حسني متحدة درتي حرقي قر كابيني زيت لايو أجندة جلاي بي متحرا رقبي ويسانو سو حلوف آنيا متحدة درتي زو حرقي قر زيت حيرا قبو زي حراري زقاح متراغبتي ايجنسي كيم زي حراري Broadcast Network by TV Sum Yagany Kutwa Zimat SST Ziwata Tunsus Awaj Laibenta Yimta Siso Sultawa Ishoso Ziumat Prod Broadcasting Ibarot Tasis Akhawak TV Zibora Dubo Lekot Darajabah Matmiza Zale Buktiwa Nit Arotbe Natija Zala Yukhonikut Matferakle Zibroadcasting Network Daraja Maesas Atkheshmok Nozom Hafba Kabi Nozom Awajzo Amambe Istihira Gobo Beher Yisabtikut Husnizo Hirgigarle Akano Bathira Raktizo Hirgigarzo Ko Tainatbe Zithira Gobo Hajach Laibe اتحوانوت هرگی گروه می اساستی زیوتا دنبی لائی بینتا دنبی زو حسنی زو نباریا چخونتیو مبیجبه صحیحنت زالا کام زیحک افا حسنی زو فلسطا حاجاو اتحوانوت هرگی گروه می اساسلی اصوب بی مدول لبوا کانون بی کاچی وسن متما جریمو متخاطر لیوا مراقب مونیلی ازو کسوم جریم زو اشوتو یا محروزالو کاماج بیم تهی باری مونیلی یت فرکیزال مغنزوم تکانابیو دیبای بیم دای حوازو ابیجوتو ملیکالی گرگارا یعنی تاویتانوتو مخلق بیم مدنیاج فدیحانت بیم یناک سکوت اشو سوم میهر لیوا زی ابد نیوتیو مدیجالی یت فرکیزال مغنزونتوم تگلتا متحرارکتی زو هرگیگارزو حیرالا ای بیم زگا متحرارکتی آنیما بهرزوم اشو تلای بیو لیکوت ملو تابابی اصاباتو بهرزوم متحدادرتی زو هرگیگار زیت هرگبیو دای حواز حکوف زی افید دمان هیرا مفویلی زیواتا دنبی لائی بینتا دنبی زو ای بیکت اشو تلائی بی یولی کت مشا حسنی دای حواز حکوف افید دمان هیرا زیت تیگلو تونیام اشو تاچو مفویا بی اخا زیت واکار خونتی بی کل حسنیت هدادرو تاچویت کادری زالوا حسنی زو دای حوازو اتی بیاتی گرگار متاشا بی گرگار متاشا آداو یفوی زال نیت آروتوا کلی کدلیم نتیجه زالا زی افید ایباروت تبورا دی مونیلی زبور آنتا یی بیم دی بایا زی دای حواز حکوف زی افید دمان هیرا تسا آدی زی تایو امی حری کاماچوم اشو سیووا مسئولی زیو زاهر بی زاردانتا دینتو متنافا فحيروا تهيبارينت زالا فاينانسي تنافوتو يتفير كيزال مخنزوم تقنابيو متحدا درتي زوهر جيغاروم يي تهنون دمبي لايبي زغابي استهيرغبو بهر شوتوال يخوني كوت ملو طببي تسبتبيو اخر بيم كابينجو زيتهيرغيو زيتوريزم كوميشنو ميساس بي زيوتا دمبي لايبي نارا زهر الرحسني كوت قراساچو يونسكو بي عالم حقوق درجه بي زسيجلونت يتاوقال قراساچو مدبل بيوا محاواچوا روحيه قراساچ اوينته زتوريزم كتاربي حسني زو اكونومي ليكوتلي اتاچوت زالا مهنزو بي حسني زو حجيس حجيس زتوريزم غباچو نيروتوا ايكو توريزم كتاربي نتيجاچو مسجلي زتوا قراوا اونت بي يقدزالو تاسيساچ تويطنوتو ينبريكوت متفيرك لي زي توريزم كتارزو روحزو لي يتأيك ديكوت بجتوا وسطاق اتحيدا دروت بيم تاسيسوم حريزالا يخنيكوت موني لي كتارزو تنافعياجو مزايد لي زي توريزم كوميشن نئيساستي لاكي فايدة زالانت تاكيك على متحيدا درتزو هيرجيغاروم تنهون هير لايبي زغهبي استهير غبيو بهير شوتوا لايبي يوليكوت ملو طببي أصابتو
0: حسني زو دا حوازيوا اقتصادي احني روت يتفات نزالو نيروت دلاغاچو فتنوات الا به هيت مهرو به ترخبالو بايتي به حراري حسني رئيس قاسي اوردين بدري غلطو مغلغلت زو هيت ختل زالكو بيكر بلا خول
1: حراري حسني به حوازيه عبارتاچو يليك زالو زي اكونومي نيروتاچو يتفات نزالو اساسي نيروت چو خلوتاچو لاقي فتنبيوا نيسو زالو اوغبي كلتي مهرو مخنزو جهراري حسني متحدا درت رئيس قاسي اوردين بدري غلطو حسني زو متحدا درت رئيسهم حسني زو درغوا اسيما به كلتي كي خلو يترخب زالو زتليايوز دي حكومة نيروتاج پروژكت ياجو زيارة ابي جوت امي هارو رئيسهم يوقتي به دي غلطو كتبهم حسني زو به اتمي هارو بزالو نيروت پروژكت ياج فتن بيوا دينت اسراف زل خانو به اور امي هاروت به نتيجة لأي به يترخبال بايو حسني زو درغ شرط ياج به زي درسي تبورو دوتوا نيت آروتو مسبت لي يتفير كيزالو حاجس حاجس تي خلوتاج متيغل زيوم كيغالو يي اساس بهم شيشتي درغا وردا چستو به اساها زو به اسكوت كوت تقديم عرفي مدرساج دومون بيزو سدستي حاجس حاجس تأسيسات كي خلوت حوجي موي زاهر به متيغل زو زيد قدرو رئيس التيوكو يداي هوازوهم زيد عونا درسي نسيبو يغني كتوا زيد درسي نترا أساسيتا زيد تقديم عرفي هيراو زيك إلي كوت قدير سامزو ينسال بايو أفيد كتاربيم دري تيار وردبه كلتشي خلي ترخبيزال ميغلتاين درجة حاكمكار تونيام نتيجة لايبه يترخبيزال نتوهم چي خلو سوزيد كمالسام وردزو متليزال خانبه دموم حسنزو أمتليم زغاح إباروت استيزال نتو أكتوكو جيسي وردين بدري ديبايبيم ملاحوت زمان به إكم لكوت ديت ليايو كيم كيم إكاد بجت عمت به حلوفي لزالو پروژكتياچوم متلايبه كلي كدلي إشو سو فتنا وا نيت اروت بي يغوف بوزان لتوم ات حسابو اخر بيم اي وقت بي كلتي مهرو يترخب زالو ملاحوت مهراچو مقبل بي داي حوا زوبيم حلف كلي زالو سؤالاچو ابو ربي حل مستع زالباناتوم جهازو اردو اي بيم مشاو درجه بي يترخب زالو مسؤولاچوا حكومه دلاگياچو اي وقت ياچبي تلسنت بيم يوچوما كيم رفينيروت فون مرگگبي امتلي نقح عبارت مستع يتقبي زالنت رئيس گيسي اوردين ري اتحساس ابو
0: تاين دمو ملحوم ما جبه سلطه يتقي بسال حكومه مدنيه اي حقوق تنافينته ما يقل بيجت بهيد الجله مش سلط قرر اسي مهنبره چت حسابو واري سلامه ما تخلي واه قانون لعينته ما يقن ملحزو ما جما يتقس سال حكومه له لمي بيجت يخوني له يمسالت غلطو قانون لعينته واه سلامه ما تقم به دبايا حسني وبعد حقوق درجه بيز دتغلو نيروت بروجكت ياچو زق مو ما مواريلي بالله حسو اماج بارتي تخيتاي دلاغا يخوني له يمسالت نبارياسو بيجوت به كيقلو يبهزت لها حدا به نبريه قالنتو تدينوتو يفتح زالو حلي عشوة مجاجو زيك موشبه يكسوم اندوشاشوة عزيباش له دلاغا نسيب مخلق قرب دلي لوي بيجوت به يدل جباله يمسالتهم اقنعو دمون بي اماي ساي بارتي امسوله زيبوه احدي كيم اشوت مناوت به مدنياج اي حقوف تنافعينت له يدل قوكوتا لاغ اسيقه مغنبه يبقو به زالونت نبارياش قلتو ይፍለጡ። حراري حسني زي توريزم قب مونيلي أما صوتنا فائنته مسبت لحيد القبه حيدر خبال بايتي بي حسني زو زي توريزم كوميشن التوقع حراري حسني زي توريزم كوميشن روح زو هفر كتما يتواقع ركوت حسني زو متحدادرتي حرقيقار آيا ماش بيكت مسبت زو هيتواقع حسني زو زي توريزم كوميشن كوميشنر سامي عبدالواسي كوميشن زو مت إيساسوا كل إيكت مت دالقلي زيت بوراو إشوتاچو يك أنزال مغلطي ساتو كوميشن زو زي ساتيو مغلطي بيم حسني زو يونسكو بي زي سيجلو كوت قراساچو على إداش وروحية قراساچو مترخبتي انتي حسني زو حكومة حسني زو زيارياش ليه تقديم ماه ملوح قبطو خوني ماه مبيجان تاهيلي حرقاوت بي كوميشن زو حجيس مت إيساستي أوغاو حسني زو حكومة زي توريزم نيروتو بعد حقوف زي كونومي كتارا أحد زو مخنبي أبيدو تساتيو ماه زيت إيساسانتم غلطو حسني زو زالة تاخو زي توريزم مراخبوتو بادوا بعد بكاتيه زياراش ليه متيو اوك بي زي حراري حسني زي توريزم قب مونيا ليه كوميشن زو لمي حدف مخنزوم اقانو كوميشنر سامي زي قلتو كتب حسني زو بي حترخ بزالو زي توريزم مداشو مني ربي كاتيه زي توريزم حسابوتو يا داو مليكا كتار زو زماني مونيا بي دينا تاشوا قباتو زي ديجيتال براتفورمياتو متنافع بي متيو اوك شوتاشو يدلق بي حال بايو كوميشن زو زي تأساسا بي ولمي حدف زو حسني زو استو بي حترخ بزالو زي سلايو اداشوا روحية ازو كسوم تاريخية قراساشوا زي ada mara khotachwa gabachu badustu be alam hukuf zayariach leh matiyo katarzobim economy tanafiyinatu mazayid inta bayu tourism katarbe shirtzo azebach leh zidilaga nasim makhlekle azokusum investment mazmadle hidal galbayu zi tourism dinatu matiyo katarzo manqaqahle azokusum inakayu qamah zidai taqatorotu makhlekbe amatiya zi harari tourism satti tabiyanyal bayu زي قوة الفاع السراسو زي حراري حسني سدستان فسلي زي حسني امتحان ساني قوت بي إلاوة ساني حارات قوة الفاع السراسو تساتما نجح به تبوردا زي حراري حسني تعليم بيرو مسؤول جيسي جيتو نقواس سدستان فسلي مكملتي زي حسني امتحان نجح به متبورزو مقلت بي امتحان زو حسني زو بي حترخ بزالو زي حكومة وا خاد مدرسة سدستي الفاع وحرات بقلا السراسو تلميزات شيشت الفاع ساتي بقلا ساسهرات اندوش تلميزات زي سيادونا سقلتو بيرو زو مسؤول أدخيت الومام امتحان زو أحد انكين بلاي سلام به متبورزو بي بيرو امرو تاي زي امتحان مركز مسؤولات امتحان زي ساتو استاداج زي امنه دلاغياش واح دموم زي درسي داي حوازاج زا شو اتاجوت لي حسني زو حكومة واح بيرو سنبه غلطا قربو جيبهم الايوم اخامي تخيتل زال ساتي به يتمي حرزال زي سوطاين فسلي امتحان تبتي هي نكسال به جيسي جيتو نقويا زي غلطو كت به يتخيتل زال ساتي سنة اسرا حدوا الى سنة اسرا كوت كوت الفاسرا سوت به يستال سوطاين فسلي حسني حقوف امتحان هي اينا خنتي به نجح به ممي حرليوا مكمل ليه يتفير كزالو اتخيش تقديم تبتي دلاغ قاش مول بملو متبورزيو غلطو اخر بهم تلميذات ذكريو تيت ايامش به روح زيو اكدتا او غبيت امو شبه تخيتا امتحان له بيجوت به تبجلو كو زي بيرو مسؤول زو لوخ زي هلوفانيو اور کوز دید گدر خو تت اینا بایسینا سات زوله تب زشنه لخو برنامج حرار آبادر منظمه و حرار بیرا گوهای فابریکا ما به نویزال فلما فردگار دیوان مینی مسلال از زو کسوم احد به الاسو زالو دیوان خونتیاش مینی مسلال نارو الاوه هی درجه زیدی جبو خونتی مینی مسلالی زالو تب زشنه لخو برنامج حلوا برنامج زو تید خطا تلوکت گدر بی کلا فیر خوک کده دی ساتی علای برنامج بین ترای کسی یه بزوشین یعنی خوزا خوکنال مترازی کریو
2: هاي الله مجن هوجي موي بسنة كوت موي حرب دير منظمة سوتانية فرديجار ديوانزو حرب بير فابريكا أكسيوم مهابر بحمسة زمي حرب وكيف ينتزل ما هوجي ذات ديوانجار موي مين مسلنا رازو بنيجريبل
3: إيه تاو كازل كوتا حرب دير منظمة وحرب بير فابريكا يلوزال بحمسة كسي زي قالنا تاو كال ما يي أساس بيم خاكم زي كيكل خاكوتا يي سوتان دور فردگار کترو امان النارا یا ولایسا کو سوزو فیس بی امان النارا ما هر ربادر منظم زکر به شیاش نارا میگل کسیوم زکفت نسام کسیو لیت نبیو ازو کو سوزو شیش تی تبقای سینام حجیس بی فر کسیوم ناشاشل بازانا اوگام یلزالوم اردو نارا ما یی اساس بی هر ربیرا ኢካዳች ጠበቃች ሲዩ ሽሽቲ ጠበቃች ሲዩ ያው ክሲ ክሲ ማሻሻል ይልዛል ሲዩ ልትቀበሉ ምን ባዩ አላኩል ሐል አልትቀበሉ ነው ናረግሩም ሐረር ባድር ሙነዘማ ጠብት ይዞ ዜገሌ ኩትቤ ያው ስትራቴጂካሊ ዝኻነ ኹንቲቤ ክሲ ዝናው የዞ ንሊት ባህነ ባይት እንታ ይያሳስፌም ሰኔ ዘሐጠኝ ለ ይታወቃ ዘልኩተ ይቤቀድሌ በቅላዋ ሰብኢናዋ ገጽ ይኹን ዛልዋ ሲዲቤዋ አላይላይ ሺቤ ምዝባቴ ይ ዘይኒፋ ሕጃጅካ ሕጃ ሃለኝ ኢላማ ዘዲጄው ዘይኒፋ ሕጃጅ ኣቀረበለና ናራ ማኣዞ ዘይኒፋ ሕጃጅ ቤ ፍርድጋር ዞ ይ ኣዞ ዘቀረበ ሕጀሌ መልሲ ንስቲ ኩታ ሰኒ ዛሕጠኝ ቤንታ ሓጂስ ቤ ዝቀጥረና ማ ይ ይመስላል
2: ሞይዞ ሰኔ ዛሕጠኛኻ ጢት ኣያማችቄሲት ሓሳቲ በዛ ሃገር ፈርቂ ብሄር ለንታ ማ ሓጂስ በለማ ይ በለማ ኣያምኹ ምን እንታ ሚልናራኻ ሰኔ ዛሕጠኝ ሞይ ቤ በለማ ዝትለሃደለኹ
3: ሰኔ ዛሕጠኝ ቤ ዝትለሓደ በለማ ይቤቀድሌ ባባጅ ሲነ ብዘየሜች ወልያጅ ብዘየሜች መዲነት ልኣውልያ ኣብ ሶፊ ኣብ ሓኪም ኣብ ሶፊ ኣብ ሓኪም መስቻ ሱም ዚ ባህ መሰጢ ሚጀ መክነ ኢልባም ሱም ካ ወለሙሽዊ ከሸግራላይ ሱም ዩሽ ኣብ ሓኪም ወልይ እንተዩ ኣብ ሶፊም ወልይ እንተዩ ኣዝያጅ ባህ መሳ መስቻ ባህ መሳ ሱም ዚዩ ጢሚጀ መክነ ኢልባም ይልዛል ናራ ማ ኣዞም ይ ኣብ ሶፊዋ ኣብ ሓኪም ይልዛል ሺ ኣብ ወልቤም ዚናረማ ሜገልቤም ዋቲ ሓቀንታዋ ኣንንተኝ ፓቴንት ራይት ዛጭኹቦ እንታዋ ዚታዋ ዘልተዋ ተነሳ ዛኸኹባቲ ጠበቃጅ ስና ምመልማነ ይሺዞ ቤት ሄረ ጉቦማ ዋቲ ኣሕመራች ውሃብ ማይ ቋጥር ኢሎ ዛላይነ ኩተክ ኣዞ ኣይነ ዚታ ሽያች ዩንታ በቅላዋ ሰብኢና ኣሓድ ገፂ ዚታዋ ኣዞ ክሶዞ ሲዲቤ ኣኸ ኣዞ ዘዲጄ የለ መልሲ ዛሸለ ኣኸ ኣብ ሓኪም ኢሎ ዛል ሓኪም ኮንስትራክሽን ሓኪም ኢንጂነሪንግ ሶፊ ሓኪም ኢልዛል ጀሚ ኢትዮጵያ ቤ ኮንስትራክሽን ሓኪም ኢሉዛል ኣባድር ኢሉዛል ድርጅት ኢትዮጵያ ቤ ኣባድር ውሃ ኣባድር ይ ኩሉ ድርጅት ሶዞ ሓልዋ እናቸኹ ምን እንታ እንታ ይልባይቲ እናቸ ምናሹሜና ሱም ወለሞሸ ኢልበናም ይልዛል እናራ ኣጥዞ ምላሽ ሶ የሳ እናሽ ደሞ ጠበቃሽ ትናኻ ቀጣይ ሰነ ዛሕጠኝ ለ ሩሕ ዝብለ ኣሕራር ኣባድር ሙነዘመ ስትራቴጂካሊ ጠብዛ ሸይኹ ንትሓል ያው በጀሺ ምድላይ ብመሴነን የትኺሹ ሜል ይም ዋነዞ ኣብ ሓኪም ኣብ ኣባድር ኣብ ሶፊ ዝተለያያ ድርጅት ይነብርለ ይፈርካል ላኪን ወልያች ብዘየሜች እንተዛነዩ ወልያች ብዘየሜች መዲነት ልኣውልያ መስቻ ሓራብ ነሶው የትሊም ዱዛሉ ወልያች ሕያጅ ሱም ብመስቻ መጠራሕ ኤልባም እንተቢላይ ኣይ ንግዲ ስያሜ ሕያጅ ሱም ብመክነ ኤልባም ኣላናም ሓራር ኣባድር ሙነዘማ እስላም ዲን ኣደ ጠለስ ማነት ባሕ መሳ ወልያጅ ኣላሁ ሓራም ዛሸብሽዩ ኣላሁ ዝኸተረብሽዩ የትሊም ዱዛሉማ መትኣዝያችም ይትኸተሮ ማኣላይዞም ይትኸተር ኩተ የትሊም ዱዛላች እንተእዩ ይ የትሊም ዶዛል ማበይ ነበ ኣዝያችም ይትኸተሮማ ኣላይዞም የትሊም ዶዛል ይትኸተር ኩተ የትሊም ዶዛል ሽ ማበይ ነበ መስቻ እንታ መስቻ ሓቅዋ ከራመው ይዳርዛል እንታ ኣዝያች ባሕ መሳሱም ዝዩ ባሕ ጢሚጀ መክነ ኤልባም እንተቢላይ ንግዲ ኣላይኻ ኣዝዋቲ ማስረጀ ኩትቤ ዘቀረበዩ ሽያጫሉ ኣኻ ሓኪም ኮንስትራክሽን ሓኪም ምናሚን ኣዘ ክሶዞ ሶፊ ግዞ ምናሚን ሓሉ መንታ ዝተለያያ ድርጅታች ሓሉ ኣዝያይ ድርጅታች ክሶዞ ኣኖም ድርጅት እንተኝንታ ኣዞ ኢላዛል ኣዞም ድርጅትነት ድርጅት ካነና ረግሩም ኣዝያች ባሕ መሳ መስቻ ይልይጡ ሜልንታ መስቻ ኣዝያች ባሕ መሳ የሚቹ ሜልንታ ይልባይቲ ምለ ነሳ ዝቀቀልኮኩታ ኣላሁ ዝኸተረ ወላሁ ሓራም ዛሸዩ ብሓራም ይትቀረሑማ ኣላይዞም ኣላሁ ሓራም ዛሸዩ ብይትቀረሑ ኩተየትሊምዱ ዛሉ ሽያች ማበይ ነበ ኣሓዞ መስቻ እንታ ይ መስቻ ባሕ መሳ ሱም ዝዩ ጥሚጀ መክነ ኢልባም ሓቅዋ ከራማ ማነስ ይደረዓል መዲነት ልኣውልያ ዲንባድ እስላምባድ ኣዝያሹም ዲንዋ እስላምነት ብላይ ኣላይ ኣሓሺም ያ ኣናረዩም ማይልባይቲ ሓራር ባድር ሙነዘማም ሽሽቲ ጠበቃጅትና ሕሉ ቤ ገይ መጋለቤ ምሓሉ ንለዩ ዛነ ጠበቃጅትና እንተእዩ ኣዞ ክሶዞ ገይሱ ማነት ቀዲላይ ቤም ኣብ ኣብዳል መድረሳ ሕጡር ኣዘኩት ዝትዌረ ረሳ ኣዞ ክሶዞ ሓረርያጅ ማነት እዚ ማነት መገለቲ እዚዩ ሓረሪ ጉባኤ ምርጫ مخنا البام يلزال التبرت كان ميدك سازسين انتسام كل الزوا كليهما إلى وأدسابة إلى وفيدرال أمت كذي أول حدوما زيلت أش طبقة أش زالون لبايتي ما أزاي طبقة أشوم حلو بفيز بيتفزل ملسي ياشوما يتفزل جواب يتفزل تبتبي أمان نشاط أبي أنت زالني طبقة أش تنام أمان نشاط أبي حلو عرب أدير من الزمام أمان نشاط أبي حل يلبايتي بعدوا برّوا بحر بزال خوار رياج كل خوم ميتك زي نبيت كأنه ما إقوت خوبي أزوك سوزو خوجي قدير كام وقدير قدور إجزالة كام بحنتا فلما ناشا بزالنا فلما زوخ ما نت فلما زوخ حق وكرامة متكيرح فلما انتا يي فلما بي كاركب لك الحميل أحد يجي موسخيا جميل انتا وسنان زيداي دابلياش سيناو داي بنتيجة متري خبلي كل خوم حررياش جميعهم بعد استبيم بعد بكاتش بيم دوا خوبيم أزوك سوزو زال خو محل خوبيم غرغارة تاشونو كتا قدر باح حرر أبادر منزمة لوخزو حلو في عشال
4: بسم الله لقيتان درجة بسم خالد بن يالو حرر أبادر أقبور انتين توقع زال كتا حرر أبادر منزمة إزلاوي دلقو زال خيري دلقاش استوبي حزو بعد حاجة بي استيقلو دوانغار فلما انت توقع زال كتا حر سمو حر مدينة الأولياء بادو أزوك السوم كل باداش لهم إيكا زنارتي بادو قحوي بحس لحد يخونتي بي قدور ومناش لي سينان بازنارو خمتاش نارو ياساس بيم حر رابادر منزمة كل بيكد لي لوي بيجو ستما ديوانكار حرري قحي يسيم زالو فابريك أشباح فلما ديوانكار فلما زتقري بخونتاش نزالو ياساس بيم سوتاين ديوانكار فلما برنامج نارا سنكو توجي بايتنتا ياساس بيم توقع زالكوتا زتلايو وقتاش بي زتلايو وقتاش بي زنارو حالتاج توقع لو ياساس بيم ديوانكار بلما زنبي كيسي ميوا غوز ماشاشا لنارا منظم زتحبريو ياساس بيم فردقارزو وركزاش كيسي ميوا غوز ماشاشا لنارا منظم زتحبريو ياساس بيم فردقارزو

0: حاجزوم لوجي بيجو تتخشى زي اللي بيتي زيكستيو خبيك دوم زدلايو زنيارة فردقال حاجبي بازات حاجبي مزدلايو ياشبيم ايكاد نتبي ايوجوما فيزبي قدير نتيجة تريق بزنارو وصاشن تيوما يا حاجوم زيكستيو طبقا شتخشى للاشيبي حسن زوزالو ولداي سنبي شيشتي إيش وحاجة لحد بوز الخنداش تخلك خنداش حلمة دمهم بيم هي زتقولوا دوانجار حاجة بيم قدير نيوتا شديش بحلمة إن شاء الله التوقع هذا الكتام شيزوم فيز بزك ما قدير فابريكا بحنتا منظم زي خير بيم منظم زي تق زي قلة وفلما بيتين تا يا أساس بيم يش حركة سينابح مخنبي حلو أمريكا مش بيوا يتخيسل دليلاتهم يتخيسل شياتهم كلا تمالنا اللي تبغى بزال خوين تاشين زالو ما إن شاء الله كتايبي زتو إن شاء الله نبرالو تختي ساعتها بحلة سنة تحتاي متى كتاي برنامج زنا ما إن شاء الله إيز تقولوا برنامج جاشو بي زتو يعني نتيجة شو مترخبالو أزوك سوم بعد بكاتيوا بعد تبي زالو حركة سنام هي أسمو شو بي ميتك زي مكان نوما هي زكيح كلام بي يتسير مسجة اللي تفرق زال اللي ده بيمستو ده بعد استو بيم تاريخ بي زكيح كلام بي يتكيت من زال أورشو تنتاما كله أحد زنام أحد مخنبي هي تاريخ ندل جبالي بابا سينا روح زاد زلا تاريخ عاشو زلقو خونتاش نزالو إناشو مي نسيب ومتنافة بي حلو بي حرر مدينة الأولياء إسخان تيجي زناو تخون جي زناو قحيب حز لحد خونتاشو مماشا دلاغاش الناش بي ويجي بينا الحل ما كل زنام كل حزنيام دايبي مكانا ما يزتيقلو فردقار حاجاو ميتك زنبي نكاني ما كل زنبي محق يوجي بينا الحل سبب زوم دين درجة بخانام الله دي بخانام يشي قحي بح اسلام يتلاحد بازا الأحد تاريخو ميلام يتلاحد بازا الخنداشو ميلوم ما هي نسيبه متنافع بي كل زنام إجليجي متلاحد بي قرقار متاشا بي إيكو سالا إيكو سو بي تاخذ لهم تاخذوا بي دينا سالهم ساكزوا بي قرقارا كلتاشنا هي زتيقلو ديوانقر حاجاو تاريخ بي نسيل جيبازانا نسيب انتاما هي نسيبه متنافع إلا اللوخيوم يقرب بي حلف موشا إخشاخ اللهم أقل
1: اللهم جن على إجر عبد الله خام مقاطخو مرتاح يستوي حزو جيسي اللي انتهيو جيسي اللي عبد الرشيد كأزيبنت أزيبو من تخم يي كديا بدو أمسات كديا أنت يي كديا حر بادير ذات مطي ملتها وملو إسلام ذاتو من تما يي كديا ميتك به كأزيبنت أزيبا شو ميت خوي كان نكت أمسوم يي كديا أت من انت هدف زويل دارشيو موكا به ميت خوي كان نجر يي كان نكت من أين غرغار موش حلبة من مخن حلبة من أين أوجا به ميت خو مكان حلبة تلا
2: كأزيبنت كمزوم كمزيبوم ميت خزي مكان حلبة تلا ما كمزوم كمزيبا شو بيتين داو هي منظمة زو خزي قالي كش كش تي حركة به ميتك زو مكانم به زكرب زو تاجو تموش هذا البنات هو مكيكل لي إخشخ ملي عزيب تاخ زالا أخوك تبي عزيب إنا عزيب زو هي هدف لي كوكنا تبي حفا يتي ما هي شيء هو زكرب زو تاجو تموش هذا البا إلي ما عنده حسب هذا عزيب زوم في منظمة زومي تك مكانا حلبة اللي ما انت اسمه زخ يو بايتي لغشوخ
1: تقيتاي بلما خو بيخ من تنقر رخ بايتي تقيتاي بلما خو تبقاج خو مخاخاتم تبتل من تفورو زخو ما إن شاء الله الله في الدبل بابا تقيتاي بيخ من اينو قام دا تليتو داخو من مخنا حلبة لخ
2: يعو تقيتاي بيخ زي قلني حركة وحتين دا زكتي بي نقف فازانا نقف بحانا يبيم عزيب زوم إنه يخذ تيغل دلاغاو غوز و بلا ما يوم بايتين دا عزيب زوم مدي جامع ديوانگار حاجاو مدخطات الزربانات ملي باز زون دا عزيب زوم باز زين عنده هي بازل تا علاي بادوم إلنا إلي بايتي باز زين لي زيگرب زين أتاچو

0: تمو شحال بنان ليلي ما انتهيش بازخ يليم ازيب زو فريق بيتي ما يي منظم زو خار ربادر زي قالي كوش كوش تيح ميتك مكان ما مدلق سال بنات فين دا لو خلوف موشي خشازخ اللهم بين
1: اللهم قرني لاني ناچوم أوركوسوم أزيب زو زانسا كمغاد مغاد خوستو بزال خاچوم أبزاه خو ملو خو بايت يتفرقال أزيباش اندخو بورديچ خو بكاچ بايت اندا أبزاه خو إدستو بزال خاچ أزيب زوم أزيب بكاچ استخاچو مترم رافو ما دومم بزو بايت اندا أزيباش زانسا منظم خو بكاچ زالو أزيباشوم يتخاتالي مسلن يالتامي أي هلو اندا
0: منظم زو بزالو أزيباشو مكاچي حراري يوسف نميزال وأزيباج كلهم بيتين ده ملة هي بعضات إنت حرارة بادير منظمة ذات متيزال خانة بيه هي بعضات كديان ده ما كم أزيبون بيتين ده زغرب زوتا جود مو شحال بندل إيمان ده نهيس بازانا إلي بيتي كم أزيبون هي أقا زيغن نو حركة بيه زغرب زو أشار زو مورد بيه مورد زلبانة توين ده يسبازخ إلبيتي كما زيبوم يي حركه بي تصادص اشغرا مينيما جند اللي مانتا يسوازق
1: يوبي اي تمام انت كله مسان اللي نسى لاي لزي كقل نيكوسو كحرربا دير مطي ملتي قديا كله امساتم كله حزني ذاتم انت ما كله حزني من فركه بي حسابات بي ايكوت بي ازوك سوم ساق زني بي وكل شيء زني بي متق زني قال ني بالي يمكسل حاجه انت ما يشيو كلو زينام اوغز دلزو ميتق زيو نقاني كلا نقدا متخيتل ببيتيندا يي بحمس اسلي هذا بيزو احد كوتا خامس ولا تشوفنوش ما يي قديا استيغللي اوركوسوم سووت بلما وقتاچو اند حلفزاشكو زيتلياي وقتاچ بي سووت بلما خانيو استيغللي غوزو ديوانغارو مسحار لي بايتيندا يخني مملكين ديوانغار ايماي قوريم ازو بكدلي سووتو حراج لي خنزل وقتي وقت نسقو بوما زيتليايو اينا اوغبي قانون غربدلي ادا غربدلي دين غربدلي بجه بحث تاش زينار خونتوم يبيقدلي انترفيو اتشو بكيكل خونارما يكيت تابزا خوبو كيز اخا اوركوسوم سو تاني بلمزو امي حرمز حتاني تاني بلمو موشل انتيلي تابزالما جيز حتاني تاني بلم بخ من حجشين القران من حجش تلاحدو متوراخو يلاي بم كي ديبلو بولو واحد كوت
2: ايه كتاي سنه زحتن بي فردغار زليت قصا اي تكسي تبت بي مكت بي من اين تبت بي تبت لو متلي تاخو زخاله حلو بي حرر بادر منظمه اي حرر بي ريلو زال غوزو فردغار قديا زي گلي وايام بي ميگل حلو بي ايملمان نچي نكي ما ايملمان تنقاقي بي ايملمان تنقاقي بي انتي ليتا بي زال منظمه زو سبب زو ميگل منظمه زو ياو احد فردغار ديليت كسا روح خزات ليت وروح خزات تليت بازخ تكتيكي نبرخال ميغل حتى بك بيغلني وازو بهر لي كو طبقا دبلنا شيشتي اشنيو ممنين بملت حل بني لزال يشيشتي طبقاش ما بي هربم علي قانون سنتنياش ما فيز بي قانون سنتنيت بي غدور عمر زيد لغاش ما كافيز بي حرفات علي وسواچوم هي منظمه زو يحرب حلو يحرر بي رقدي ملي ماننت قدي انت ماننت قدي انت من اين بمليت حل بنا يشي زي فشل كوتا ياندان دو نليت ازان ليتوت تنقاق زيت ملعبي وكنت بينت نليت ازانا ما يي حسن زحتين بكتر زاشلو نسا سن زحتين كترو بمنين بتليت اخو زخالي ميغل بيم يهين بيت نيليتا انا بايتين تاوا مسني زحتني خام زليت نسا منين بيمليت حلبنا حلو بي اي تقيس تنقاقي مش حلبنا ممكن تمليت حلبنا اياندندو ستيب زي قانون سنتنياش تنيسان نما ازوك سوزو يي قانون سنتنينت بي غدور ليمد اكسبيرينس زاله يسواج سبب زوم هوجي وسني بو خوا وسني بو شبي فردغار تليت بازاخ سنتل محطل ما تليت بازاخ قدي التام بايت انتوا كوتاين دمو يكسيو دمو تيغلا زاخ يكسيو زيغلني واتي قر حواس قدي عملتام كوتاين يكسيو مناش بازان ابا واتي كو نسا زاخ كوتا وسني بو خوا وسني بو شيل زلاينا من تبايت انتوا گو ایجیزیوم گذور زیتی هچ مبجیه کابیتال زاله هچ انتهو ای کوتو مزه کسوزو اینه برای حل بایت انتهو یی کیاس بی آهاد با یی اینه بیلیت و سو میگل یی ماننت کدیا یی فردگار روزی لحد نیسا آقی هچ سینا و قانون سینا تنیا هچ سینا با هم زستانانو مزیتیره گسام مام بحنی لیت آنا ማን በእንተ ይክስ ዝከፈትኔ ይክስ ዝከፈትኔ ወሱአቹ ኹምን አይናች እንተ ይጂዙ ይመልማነ ጉዱ ይጂዙ ጉዶር ዝታነቱ ይሌም የዲጆ ዘል ጠበቀ ኹምኔነ ጠበቀ የዲጆ ለይፈርካሉ ኮታኝ ኻ ሄንከኒ ሎዛል አለማቀፍ ካምፓኒ ዝታ ቃሚን ተዞ ኸቢብ ይሌ ኹምን አይና ጠበቀ የዲጆ ሊልዛሉ አቂያሽቲና ኢመልማነ ተጨነቁማ ኢመልማነ ሐሰቡማ ኢመልማነ ጥንቃቄ በይንተ ይሊጡ በዛል ይኩሉም ግምትስቱ መሰበይ እንከን ይሉዛሉ ባይንታ ማ ሙነዘመ ዝኛ ሐፍዛይሳ ሩህዙ ዘጥሊጦት በንታ እንከን ይሉዛል ካምፓኒ ሐል ሐረር ቢሪ ይሉዛል ካምፓኒ ማለ ኸውስቱ በይ ይው በጂ ህሉበ ኢህርበ ሽሽቲ ጠበቃሽቲና አዘኩሶዞ አዘኩሶዞ ቪ ፍርድጋርበ ቃኑን ሲነተኝነት በጉዶር አመት ጉዶር ሊምድ ኤክስፒሪየንስ ዘላያት በጂ ህርግዋምር ግናሽ ማንታ እናቹ መዚያች በአመሳያው ተደበልነማ ያው እንጤነ በይሆና በጂ ህርግዋምር ግ በጂ መሳነን እያንዳንዱ ጥንቃቄ ቤንተ ሊጦ ቢዛል ባይቴንታዋ ማ ይልባይቲ ምሌ ኡመት ቀዲያንተ ዝልሐዶ ይልባይት ክሊሄር የርገብ ገነ ለዘይፈርክሽ እያንዳንዱ ጥንቃቄ ይህ ጥንቃቄ ማበይነ ቢ አካልቤ ቀርሓዋዝቤ ኡመት ኻቤ ዝኻነ መሰናክላች ዲጁ ለይፈርካሉ ይህ መሰናክላችሁ ምን ኣይነቢ ሕሉፍኒ ላነ ይልዛልሽ ቤም ሕሉፍ ክላየ ቀዘ ክልቲማጅ ቀዘንታ እዚ ዲጅ ባይቲ እንታዋ እንዳውም ኣን ኣሓትሺ ባይቲ ኸሻኹ ሕሉበ እናዋ ጥንቃቄ ያሸዛለየ ይስሓት ግራዝያች ባሕመድ ሰባት ይሳኖ ዛል ሕድግባ ምድግቡም ዝጤነብ ነይሳ ሕውጂ ኣኸሳ ስውታይ ግር ለይንታኻ የዞ ፍርድጋር ዞ በጂሕ የድግራት ቡነ ለይፈርካሉ ኢላ ሰበር ንሊጥ ለይንፈርካና ሕውጂ ቀጠሮበ እኩኩ ኢሉ ናሓል ጊሽ እኩዛል እኩዛል ሽይ ኢላሉ ከኣነማ ሩሕዝዩ ኣላይ ተቃራኒ ገረብ እኩባዩ ነግራ እኩን ኢላና እኩባዩ ነግራ እኩ ይልዛል ሽ በጂሕ ሒስፉ ማንታ ይመልማና ይምያራዛል ኣይተቀሲ ጠብ ኢላሉ በጂሕ ጠብ ንልባመን ሊፃነነት ምንታ መየመት ኸሽኩ ማንታ መይሳሓት ግራ ሕወጂ ነቀርባ ዛነ ወረቀሌ ይ ኣይነ ይ ኣይነ ይ ኣይነ መልሲ ያሻሉ ይልዛል ሽ ሳሓት ግራ ይምዱ ናሓል ይ ኣይነ መልሲ ያሹ ለይፈርካሉ ይልዛል ሽካ ያው ልምዲ እዚዩ ሓለዩማ ሕሉ በዚ ሌጥ ነሳ ኣዝያሽ ዛዩ እንተ ይሓረርቢራ ጠበቃች ሲ ንውዛል ጠበቃች ሲነባ ሲነት ኣቅያሽ ሲና የሲ ንውዛል ሽያሽ ቃሚ ሲነተኛሽ ሲና የሲ ንውዛል ይ ኣይነ መልሲ ስቱነ ለይፈርካሉ ይሉ መይሒስቦዛል ሽዩ ኣዙ ኣይነ መልሲ እንተ ይስጦዛል ማኢላይ ሓዲ ጥንቃቄ ብኢንተርኒ ሊጣ ቢዛል ኒ ማይሳሓት ሓረቃሽ ሲና ይሳሓት ኣበዋሓሽ ሲና እኩበ ስኡቦሖም ዘልትሕርግ ነበ ሕርግባ ምርግም ዘላሽ ነበካ ሰምኒልማ ብርዋሸፍ ክላነ ቀዳ ዲዋንጋር ንሊፃነ ይመስለ ይሕሉ ኖ ኣልታም ይህ ማንነት ቀዲያንታ ሕውጂ ወሰነይ ቦ ሺዋ ወሰነይ ቦኺ ጋሬላይ ብሕጡሩ ሸኸልክትል መዘዞ ፍርድጋር ዘለት ክሳ ሕጀዋ በጅሕ ሽትላሕ ዲማንታ እመት ቀድያ ባት ቀድያ ይመልማና ይመልማና ትትጌራሕ ባዛ ይመልማና ነቲጀ ትዲጅ ባለ ትፈርኪ ባዛ ኩንቲ ቤ ይመልማና ትሒስ ቢባ መተሊጥ ባዛ ክንታ ማይቅያስ ቤንታ ጠብቲ ዚና ማይቅያስ ቤንታ ንሊጣ ዛነባይቲ ንታ ሞ በጅሕ መሰናክላች ዲጁ ለይፈርካሉ ይመሰናክላችሁም ሕሉበ ሰከኒ ባይቲማ ንምኩት ቤኒትማ ጃነ ይልዛል ሽዩም ንታ ንሒስ ባዛና ማይ ኣይነ ቤንታ ንሊጣ ቢዛል ኒ ባይቲ ንታ
3: بسم الله مرحبا الله مجن ميجتين درجه صدقين سيب شكرا توغازل كوتا حلف زاو صوت فرديغار بلماسينيا بي زينارو كشكشتاش توغالو يا ساسبيم اوجي صوتين بلمزينو انت زيكرني باي انت ان شاء الله تخيتاي بيم زحتين تاين سني زحتين بي بلمحلنا يا ساسبيم فرديغار زيكر بازال بي نسما زان خنال الناس ولكن نفركا كل بيم كشكش نزان خنال ይቃኒ ዘለልታን ባይት እንተ ኢላዋ ኣክሩም ይሱም ባሕ ዝትላሓደ ኩንትያሽ መትማሻ ሓልበዩ ማንነት ዝነባሕ ዲን ዝነባሕ ይትላሓ ዘለልታ ማ ኩሉ ሓዝኛም ዳይቢን ኩኒ ማ ይሹ ኢላ ኣክሩም ነሊጥ ኣዛነ ኩናል ማ ደቢቃና ልላሺ ተስፋ ኢለዩ እሱ ዞም ኣብዛሕ ዞም ኣዜብ ዝብሑም ኣፍኩቻች ኣዘኩሶም ኣዋች ዝተዩ ቀቢላች ባሕ ዝትላሓደ ብም ብጅሕ ሕርጋዊ ምርጋጅ ኩምቢ እንተዛሉ ማ تخيطي وقت هشبيم دربي يوجيما مصو دي بزال منتا إلا شيو ناربازا نراتشو من برالو فردقار متبقى نزال التام بايتين تا فردقار زو إليت بازال خندش كانونو قبيري تالو ولكن مصو درجبي بازو نباري هي فابركة زو بحسد لها دا خونتي هشبي ميني مسلال مصو دي بزال قنزابي منتا إلا شيو دايبين خوني ما تخيطة وقت أشبه إزتلاو برنامجات أزيب زوبح أواج سينيبح أزوك السوم ألاي كابيلا أشبحهم أباقة دا أشبحهم ألاي محد محد كابيلا سينيبح مسلم أبا وحيتا سينيبح هي برنامجات زاهر بي نارد لاما أمسيو كاما حلو بي كباد متيمل تاوا كمسلم نتوم زحي نيوسا أحد قرب بي هيشي مسلم بحيث لحدو ميل ما قدير دلاغاشو من كورا نحل هي قدر دلاغاش لي رقمو ميتك زنبي بجيح أبا وحيد محد محد ناسيناو نلاحدي ما دايبي كيميك نوتبا ما إلى آخر نليت بازان خونداشي انتو انزالو ما مولو بمولو زحي نيوسا تسبساج انتو خزال خونداش إن شاء الله تخيط هاي وقتاش بي رقمو يتقوين دلاغاش دلاغو ما مولو بمولو هي بازين يسنبح إسخان تجي تكون جيز نيو جوحي بحز لها ده خنتي أشو ملو بملو نماش بامة زكيح كلام بي هلا بسادوز عشان كلهم بايتين ده زكيح كلام بي كتبوا ما تاريخ لبابا السنة هو جي إزلاو تاريخ عش دلقو بعدو منير درجة بي تاريخ منير درجة بي إزلاو دلقة شو إزلقو خنتي تزال إن ناتو مين نسيبو أخا أجينا تبازنيا تلاحظ بازل تاريخ وآدم عند لوين تاما هي درجة بي هي جيل
4: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
5: The following program is in Albanian.
6: Dëgjues të nderuar, përshëndetje dhe mirë se vini edhe në një emision të radhës i përgatitur Enkas për ju. Programi mund të dëgjohet dy herë në javë, mbas dite në frekuencat e mesme të FM-s prej 92.3 MHz, çdo të martë për orës 4 deri në orën 5, si dhe ditëve të premte për orës 6 deri në orën 7.
7: Na kontaktoni në telefonin kujdestar 9415923 ose na shkruani në emailin albanian3zz@hotmail.com. Si dhe në faqen ton të Facebookut. Po ashtu, programet tona mundeni të dëgjoni dhe për mes internetit www.3zz.com.au.
6: Për më shumë, qëndroni me ne. Ju urojmë dëgjim të këndshëm.